عكامكم مواهب وشعيبان عرصوص قرب وقع وانقرب قرد كيرتوني كيبي قنبال عكاب سمس وقرصوب دي مطالب روقيت سيوتاني قادي بيتال عكابو سمخون بارو خيرا وچي دور غوا هرشاني سهلا روح